0: is suspended. Necessary, yes, but not a rival. My true and common came much later. الوصول ليس عبور الشارع إلى حيث المكتب الذي طبع فيه اسمي بحروف أجنبية تشوه معناه. وليس تعليق اسمي على صندوق البريد ذلك وحده استغرق شهورا من الإثباتات والأوراق. الوصول ليس رسالة دائرة الهجرة تم القبول ولا حتى الموافقة على عقد الإيجار. لقد تردد صاحبه طويلا قبل أن يوقع وكأنه يمنحني أكثر من سقف. الوصول لم يكن في أن أحصل على رقم وطني ولا أن يقول لي موظف البنف تمت المعالجة. كل ما سبق عبورا بيروقراطيا، بوابات من حبر وخانات وانتظار. الوصول الحقيقي تأخر يا سادة.
1: Ankommen. Ankommen. Das ist nicht das Überqueren der Straße zu jenem Amt, wo mein Name falsch geschrieben auf Formularen erschien. Es ist nicht mein Name auf den Briefkasten, obwohl allein das Monate voller Nachweise und Dokumente kostete. Ankommen war nicht dieses genehmigt von der Ausländerbehörde. Nicht einmal der Moment, als der Vermieter zögernd den Mietvertrag unterschrieb, als gäbe immer mehr als nur ein Dach. Es war auch nicht die Vergabe der Identifikationsnummer oder als der BAMF-Beamte sagte, Fall abgeschlossen. All das war Bürokratie, Tinte und Schranken, Kästchen und Warteräume. Mein eigentliches Ankommen kam viel später.
0: Ankommen is Didma seeing me as I am, not a hijab entering Vienna Cafe. Ankommen is when Didma see me as a human being who walks in, order coffee, smiles, sits, lives. It is not Didma looking at me as an invasion or a headline or a moving crisis. Ankommen is Anita baking Christmas cookies and saying, I made this for you. Not passing me yesterday's burnt leftover. Not a burden carried by polite generosity. I'm not here to be managed or endured or politely ignored. I'm here to be welcomed, to be seen, to be celebrated, not merely tolerated. الوصول هو أن يراني تدمى كما أنا، لا كغريبة بحجاب، بل كإنسانة تدخل مقهى فينا. تطلب قهوتها، تبتسم، تجلس وتعيش. الوصول هو أن لا يحدق تدمى في وكأنني غزو أو تهديد أو قضية. الوصول أن لا أكون نشرة أخبار تمشي على قدمين. الوصول هو أن تخبز أنيتا كعكة عيد وتقول لي حضرتها لك أنت ضيفتي لا فضلات